صانع الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل